0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تبدأ اليوم الثلاثاء فرق التقييم المختصة معاينة المناطق المتضررة من الحرائق في جزيرة سالمينا اليونانية تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات المالية العاجلة للمواطنين المتضررين لتغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية وتعويض الأثاث المنزلي. كما سيتمكن أصحاب المنازل المتضررة خلال الشهر من تقديم طلبات ترميم وإعادة بناء مساكنهم. وفي الإطار ذاته يواصل فريق من إدارة مكافحة جرائم الحرائق تحقيقاته الميدانية بالوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذي خلف خسائر كبيرة وأودى بحياة شخصين وإصابة 9 بجروح. وفي التطور آخر تمكنت فرق الأطفاء من احتواء الحريق الذي دلع الليلة الماضية في منطقة لاغوكسيلو التابعة لبلدية كاربينيسي. كما ألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عاما في منطقة تروزيانا لاشتباه بطورته في اشتعال حريق متعمد. وفي ملف الحرائق أيضا حذرت السلطات من ارتفاع خطر اندلاع حرائق جديدة اليوم في أثينا وأجزاء من وسط اليونان وشمال البلوبونيس ومنطقة إيفروس. ومن سيفنوس تتواصل التحقيقات في حال تحطم للوحية الخاصة الذي أودى بحياة الطيار اليوناني وزوجين بريطانيين كانا يقضيان رحلة شهر العسل. وتشير المعطيات الأولية احتمال تعرض للوحية لعطل ميكانيكي قبل سقوطها بالقرب من مهبط الطائرة في منطقة ثولوس. اقتصاديا وسط أسعار النفط ارتفاع حيث بلغ سعر خام برنت 91 دولارا للبرميل. وفي الشأن الاقتصادي أيضا كشفت هيئة الإيرادات العامة اليونانية عن مخالفات ضريبية في نحو نصف السفن السياحية خضعت لعمليات تفتيش مكثفة في جزيرة سانتوريني وذلك بالاعتماد على تحليل البيانات والمعلومات الضريبية عبر أنظمة رقمية متطورة. تدخل زيادات جديدة على معاشات الأرامل في اليونان اعتبارا من 28 أغسطس آب الجاري حيث سيستفيد منها نحو 8552 متقاعدا من القطاع العام وفقا لبيانات هيئة التأمينات الاجتماعية إفكا. وبموجب التعديل التشريعي الجديد الصادر عن وزارة العمل سيعاد احتساب معاش الأرامل أو الأرمل بنسبة 70% من معاش المتوفي بدلا من 35 التي كانت تدفع سابقا بعد تطبيق التخفيض. وتبلغ القيمة الشهرية حوالي 470 يورو. أفاد مصدر مطلع بأن اليونان تخطي سداد نحو 15.1 مليار دولار من ديونها قبل موعد استحقاقها في عام 2026 في الوقت الذي تسعى فيه لخفض إجمالي ديونها إلى مستوى يقل عن إجمالي الديون في إيطاليا بحلول العام الجاري. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بدعي أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد أن عمليات السداد ستشمل 2.9 مليار دولار من القروض المقدمة من آليات الاستقرار المالي وسندات بقيمة 2.55 مليار دولار و2.2 مليار دولار يحل استحقاقها في عام 2027. والآن مع الطقس تشير التوقعات لأجواء غير مستقرة خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. ومن المتوقع هطول أمطار محلية وعاصفة رعدية متفرقة في بعض المناطق القارية وجزيرة كريت فيما تصل سعة الرياح إلى 5 بفور. وتسجل الحرارة العظمى 34 درجة مئوية في أثينا و33 درجة في سالونيكا.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
1: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.